عندي 6 أولاد وزعمري نعم كيف أحساب سلوسي برمتيني أسجستان بسوات ونسات أوزا أمر نترال أمر نترال شرا نعم ما تنزيستي على لقال يلير أمر شنو مكاسا أتحان أمر بسيرا هنا في الكاتب هي فاتفاتين إيها أتحان أمر بسيرا بعرض أمر for example, Bakmoruka, Ayhanaka, all the Luga is Yotahanga, the Luga, Atahan Moruksa said of Nagamaka, Ula Lavos, Nato Vela, Paya Montuka, or Bay, the Pesitara of Morus Nagamaka, Afetado. Idomaka, Soma there. Ida Pusidare,